طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ